اينا الشعر صبيحته ديشمبرو شعر اللي فيه نتشلبراو اتوليت تجسو من برا النحن رليجوزة طحا الفستة تالمليت اتجيب محن حفنا تراديسيونيات ودرويت زبيح اكيف يبدأ الشعر

السنة 2023 أربطي مهرة السنة 2023 تعدي الستوريا ويك البنبين ريت نبدأ سنة جديدة السنة 2024 برس لدان لاخر بروغرام السنة سيبت نقسم معكم حسبيات دوار دين السنة لفي الوقت لدى الوقت انتام وفي المكنة تخارصة ونرى ومين شاش عدينا

نهاركم. للانسياني، للامجرانتي، للدك وهدكم، وللكم كلا، ازي السمية اللي يزلتوا الفريكوانسا تطمية اوديسين بنتليتا اف ام. انسلم وكل للدك اللي اتساقبوا برمستا لايف ستريمينج فوق www.sharaparish.org. Mijaj fil-studio spassoltu għandi l-tekniku issur ċale ċerri. Lid il-lemminija tijaj. Gentilment infakkar li dan il-program ikollu ripetizzjoni s-sibt fil-sieta fil-ħodu u l-ħadd fil-10 ta' bil-lejl.

ضينا الشار صبيح تدجمبرو شار اللي فيه نتشلبراو اتوليت تجسو من برا النحن رليجوزة تحن الفستة تالميليت اتجيب محن حفنا تراديسيونيات

كم انت كبير ولا كم انت كبير. وسا إذا سمعنا دو الكلمة تال بابا ليون 14